شوف الله يخليك، إذا ما تسالي، إذا ما تسالي، إذا ما تسالي، شوف داك السمر المول اللي جينا ليه، كان عطاهم ولا شي ناس مشيو لموريتانيا، ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد.